كتبتي رسم خيقي شوت متطال مع رب سفون للدروم لتقنع لي لغبي عمودادي مسايتاني تمربة بيني بخوري إسرائيل.